موهبة موهبة غسل مثيلة رمخ لي بيروت يا أخشي وسانوت يا مطبريوت أمي أنت مخان